0: على لو فلوانا بدنا بس مرات بس طريقة أما شيء بوش دا وسيب حالاني بيجا تكاني دي كنا شمرة وحدة من أكثر مجوري سياسي بكرة كيرا لتس كاميرا بيرو تكاد مهندس بيجا تجاني مات فشين بأمريكا كان
1: دو هوا لشتا تلویزیونی فارمیچین اشکرای گروش ماریو کسانی

0: Lachmacun Rádió. Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.
1: استاذ لسياسي امريكا دجي فيروسي كورونا.